0: مايل سميث ستار جايزنج على دالودو كانت لها واحدة من عندي قبل ما ينقدوا مياي أصحابي كوليجي تاند فيتشيني لارا وين على بي بريكفست نكونوا معكم من نفس تالنيهور اللوم على بيرت هنكونوا على بيرت كونوا مياي دالوقت
1: Malta's number one hit music station
2: Bay Gaudi sajf kompletament konness, b'siċċur ta' Go GigaFiber Internet b'xejn, għal-esperienza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream u ma' inklużi u koll b'xejn. Titlif din l-offerta minn Go? Go, better every day.
3: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today.

0: كيف يا ابو سبب هل لسه نبدأ بالدنيا انا فيلم كين الو ما نحفنا بريبارات بالدنيا سياش انه جاي لارا دلوقت
1: اوه دلوقت هنا بات هاي كل ايديا على انا من اسبلين بي
2: او تايب
0: وزياده التسكوال وانت شايفين اوتنين كويتا هاي كل ايديا جورتا واحده واو ما تردنا البروغرام يرزونا تشانس لتربح معنا وكل ان اليسا تايلر سويفت فوق باي بونجو
3: Breakfast with Jamie, Lauren, Wayne. And Burger King. Flame grilled tastes better.

الجديدة من لحظة تايلور سويفت I knew it, I knew you for A897 Bay. Good afternoon. فلتي يومياك ومش لول داربا يو تنين اللي تكون تقلبنا فوق سوشيال ميديا وطارا لاندلوردز يكومبلين ياو بيش يجبروا الرنتا كم صارت دفيش لكم يقعدوا يجروا ورا الناس ومباتا من ناحة الوهرة على الباجنة فين عندك دوك الناس التننتس فورسي انتو هات منهم لتكري وفي الاخر تشعر ترشيفي داك الريمايندر اسمع اي خلص اش برا تسبتشا ويفتوها دا فور جرانتد برو اقضى التنت ما يموش يتهيرو من شقتيا مدن الراجل جوا فلوريدا في الستاتي يونيتي فيدان بيش زقور يشبور الرنتا ات بزل التننتس بالبت تيو لا مش بوير اوف ذا دوغ اما بوير اوف هيز اليجيتر دان التل المنت ات مور امك بالكوكو دريل داس دنيا ورا اللي بتاخهم اهبتلهم بش يشبر الرنتا ايدلي شيب اجو فيك افتح البيت وترك كوكو دريل امك لسبح لي هارجو بتشينجا برا هلو بتشينجا شوف يوم سوكي فيام لول اليوكشير تيريرز

الفافوريت تاعي تاع ام ان ام واحده من تروبكس كبار تاعو نوت افريد اي ذا لسن بي راين او جيلا ونكا نفس الجيما وكيف بدي فوق الموسيقى تايب لنسم لي دار الحاس لي عاد جيك حبر البيست اوف فورتي على الجمهور ملي تارا كنا مش تبدلت مش حزين اما سينا سبايرو عاد في الاوتشات تاني الجيما تاعها جريت اكسبكتيشن وشكول بيرفورمانس تاع الفي ام اي زاد تجي تشتيغلي اما ستيلا ليفت في النمرو 2 على بوستن وسومبر في النمرو 3 على هوم ريكورد باش تعرف لسه كل جورناتا مفكرك bay.com/top40 فرا فاشلي و تتلموش الجيكو كون نرحت الجي من العشرة في الوضو القديمة لسه نكمبلو بدين

سي اكس يسمى كاميرا فوق بي شانيلا وكم سما الجديدة تاخا بروفيا الجديدة اللي هارجت مع مادونا ده هي الكولابوراتيوني اللي هارجو فتي تالي يميلو سودين كانت تقابلة بروفيا المواديين والمناو نفتتي هور هنكمبلو مع هاري ستايلز وانكي فيشر فيمكن مع فلورنس أرمان فوق بي

الجديده تاع ريشل تشينوري يسمى One Song Away From Crying فوق بي شانيلا هناك ويك فورسي لقتي تقدا شيء ندن ديسكا بالراجون اش لي عملت ريشل ابديت بيرسونال ايموشنز بيرسونال فيلينجز او دوريتهم جو ديسكا سو كم ينو كم انت اللي تسمعني من برا يستا يكون اللي نريلاتاو ماخا فورسي في شي سيتواسيوني اللي كنا جو هايتنا في الباسات او فورسي انكا كورنتي بحال لسه انا بقى ودينا لسه مع اليكس وورن فيفر دريم